0: شوفون برا ببلمتي ما بنت ما سيخان صفته شلي
1: انا باتي ببوكر
0: نو
1: ببلمتي
0: انا دبريت خمت اخاكم ايه ده اناس مخمدين